0: مش هيفيد التأمين أو مش على حد ولا حد ولا حد أو مش على حد ولا حد ولا حد إذا حطوا الضرب فإحنا قطاع فشلت عينه بعمر قنطاع ولا شجر مدشر ما ياخدوا بين حصتي حصتي خليته فيها
1: 13.11 sempre in diretta sui 105.250 dal Festival Alta Felicità Venaus 2026.

0: درب لمن انا درب لي عرض الاعداء ننزل حاس
1: ho voluto fare lo splendido ma non mi ha retto la memoria. Comunque, se telefonate allo 011, il numero che vi ho detto poco fa, raggiungerete gli studios di Blackout in via Cecchi 21/A, da cui una parte del palinsesto della radio continua a trasmettere in alternanza con lo studio mobile montato qui nei prati dell'Alta Felicità.
0: ندار من شاب من دور بلي سلطان بندور بندور إلي بكتور باب حرم مطار إلي بنكلف أموال طائلي وأعيد وأكرر هسا شرفت

طلي يعلن عني وطلي يعلن عني انه جلديتك انا جلدي حكني حك حك حك تتك فبداوي جلدي بهمو بنكد ببلاد باصراف وبرتويلر 320 فتح فايزر برامج تسمع عني شاب جديد والكل بيعرفني درب لمين انا درب ليه السير زمن سير زمن صار لي مضر من شاب من دور بلي سلطان بندر بندر الي مقطار ببحر من مطار الي بنكلف اموال طائلي واعيد واكرر هسه شرف

وطن وردي مازنشكل وطن وردي مازنشكل وانا بقعد واغني وفال يسقط كل شي ويسقط كل حد حك حك حك حك حك وانت فال يسقط يا نسلا يا نبي ودربي لمين انا دربي ليه عرض

0: Eccoci, questa era la dedica che ci faceva tua mamma Paola Domenico. Erano infatti le 883. Io non ho questa cultura, mi spiace. Eccoci, Max Pezzali 883. Vi leggo velocemente questa bella notizia che vi annunciavo prima in introduzione della puntata. È nato in rivolta nel carcere di Catania. Due sezioni sono in mano ai detenuti e alcuni agenti sono stati feriti. Episodi del genere saranno sempre più frequenti, visto le condizioni in qui uno Stato che si reputa civile detiene esseri umani e dai, scrive popolazione carceraria. Mandiamo subito una nuova dedica allegato con un bel pezzo di Magic Black Wind. Questo per voi, rega.
1: Ciao a tutti e a tutti, un saluto alla redazione di Aria. Vorrei mandare questa dedica a tutte le persone che si trovano attualmente recluse all'interno del carcere delle Vallette di Torino. Speriamo che dediche e canzoni riescano anche solo per un momento a spezzare la routine che vivete all'interno di quelle mura, soprattutto in un periodo come questo, con un caldo asfissiante e condizioni di sovraffollamento costanti. Mando anche un messaggio in arabo. السلام عليكم الدراري، السلام عليكم الاولاد، كنتمنى والبنات كنتسلم عليكم بزاف، وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونتمنى تما الداخل تكونوا قرابين على بعضياتكم، وديما ضد البوليس اللي كاينين قدامكم، حيت ما خاصكمش تنساو بان راه وما لا فوت داكشي علاش نتوما اللي كاينين مشدودين لداخل. المهم بغينا نسلم عليكم، نتمناكم تكونوا كلكم بخير. ومهم احنا عارفين بان هذا الوقت كاين الصهد بزاف، واحد الصهد الكحل، وانتوما الداخل هكا تصبروا. نتمنى وخوت تخرجوا من تما بكري. وبغيت نعاود لكم داكشي اللي وقع السيمانه في طاليان، المهم اللي وقع برا من الحبس. قتلوا واحد المغربي، قتلوا واحد الراجل اللي عنده 43 عام غير حيت مغربي، وما قتلوه. ومهم ما مسوقينش بان راه انسان، تا هو راه انسان غير قتلوه حيت عارفينهم ما عندهم سوق، لا كان شي واحد عربي ولا مغربي. المهم ما عندهم سوق، حيت كيقولوا لنا كنا حيوان، كنا مجرمين، داكشي علاش قتلوه وما مسوقينش عليه دابا. والمهم داكشي اللي هنا عارفين بان الصحافه والتلفازه غيهضروا بان راه ماشي هما اللي قتلوا، راه هو اللي كان زعما خايل شي حاجه. ولكن هنا عارفين صراحه، هنا عارفين صراحه، ما تنساوش داكشي اللي غتشوفوا في التلفازه راه ماشي داكشي صحيح. داكشي اللي وقع برا بان راه قتلوه هما، مشاو دازوا فوقو، ومهم قتلوه هما اللي قتلوه. ما خاصكمش تنساو بان هذوك اللي كتشوفوا تما الداخل، دوك البوليس اللي كاينين داخل معاكم، انا كاين شي واحد اللي كيبين راسه ظريف، ولكن ما كاين حتى واحد فيهم ظريف، ما كاين حتى واحد فيهم من جيتكم، ديما غيكونوا قرابين على دوك اللي بحالهم. فهمتوا خاصكم تعرفوا هادشي، اللي بان راه اللي كاين داخل معاكم راه تا هما صهيون، راه تا هما